وقال يسوع: كان لإنسان ابنان. فقال الأصغر لأبيه: أبتي، أعطني نصيبي من الأملاك. فقسم الأب ثروته بين ابنيه. وما مضت أيام حتى جمع ذلك الابن الأصغر حصته وسافر إلى بلد بعيد، حيث بدد ما يملك في حياة الطيش. ولما أنفق كل شيء اجتاحت مجاعة ذلك البلد، فبدأ يحس الفاقة، ولاذ بواحد من أهل ذلك البلد فأرسله إلى حقوله يرعى خنازير. وكم اشتهى أن يملأ جوفه بخرنوب تأكله الخنازير، فما كان يظفر به. وعاد إلى نفسه يفكر: كم أجير عند أبي يفضل الخبز عنه، وأنا ها هنا أهلك جوعا. سأقوم وأمضي إلى أبي وأقول له: خطئت إلى السماء أبتي وأمامك، فما عدت أهلا لأن أدعى ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك. ثم قام وعاد إلى أبيه. كان لا يزال بعيدا إذ رآه أبوه، فرق له وهرول نحوه وارتمى على عنقه وقبله. وقال الابن: خطئت إلى السماء أبتي وأمامك، فما عدت أهلا لأن أدعى ابنا. فقال الأب لعبيده: أسرعوا بأفخر حلة وألبسوه، وضعوا خاتما في يده وخفين في قدميه، واتوا بالعجل المسمن فاذبحوه، ولنأكل ونتنعم، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وضائعا فوجد. وطفقوا يتنعم. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما عاد واقترب من البيت سمع غناء

ورقصة، فدعا أحد الغلمان يستعلمه ما يجري. قال له الغلام: جاء أخوك فذبح له أبوك العجل المسمن لأنه لقيه سالما. وغضب الابن الأكبر وأبى الدخول، فخرج أبوه يتوسل إليه ليدخل، فقال: لي سنوات وأنا عبد لك، ما عصيت لك مرة أمرا، ولم تعطني يوما جديا أتنعم وأصدقائي عليه، وهذا ابنك العائد أكلته الفواجر ثروتك، وتذبح له العجل المسمن، وهذا ابنك العائد آكلته الفواجر ثروتك وتذبح له العجل المسمن. قال الأب: أنت ولدي أبدا معي، ولك كل ما هو لي، أما أخوك هذا فينبغي أن نفرح به وأن نتنعم، لأنه كان ميتا فعاش، وضائعا فوجد.

قال الأب: أنت ولدي أبدا معي، ولك كل ما هو لي. أما أخوك هذا فينبغي أن نفرح به وأن نتنعم، لأنه كان ميتا فعاش وضائعا

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.